جشنا تويتي يضرسنا أوين هرقتنا دي باس القبال جان تاشي ليدك وانا وين دار طردان نرجشاش كانوا يرجشاش الوين نرجشي نكاور رجلونا بيضينا الحورية نكا نسنا نرجش الغزوات